اون اي طريسي في زيننا درنا حيرات 9 شهور قريب عام هيا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف قام ناخذ كل الحانوت وهم يسرقوا ولا